0: كيف نتسوى لك تقدي يا ولين كي سيبن فايف تاخ مانيتا عم ديك كان وفايف يريك يا ولين كي اسك اف ام تم تاك تقدي عم تاك بروخرام يعم حيجيا وبرقو ايوا كي افاسي كي ولين تم تاك يجي ساك تيك كوتا سان كي كلك اكي بروخرام يعم كي سيغا من نامي كي اكيامي ريفرتين مويو كي تقدي كي تم سن نورين كي قو عم تاولا تيني ديو تقدي كي افايف يجي تي كي سيزي تاك لاتيني ديو تقدي كي عم تاك بروخرام يعم هي تقدي كي Tuan tu tindui cikgu gias tengah ni menghigia wa akhiri ke kuingung ke SK FM.
1: Sika kam eh menitisa ayuh kam sesi kam sano ada bori kun eh kaya ko hari ini di aki kete ha bori je jawa maha takut suara maha revetin moyo niti Thompson Noreta. Ada kau nanti usika kamu gue boleh ekhmana akhir sika, nanti sika kamu sesi irek amno kedam boleh te kiki sehingga nanti orang kara ayuh home.